0: إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: شاباس كلام ده راب بوكوالي.